اللي كان شديد وسط الحارة عدا مرشاو غير بوطو وات اللي بقاو اللي بوطو قاع مشاو باقي جواد حاضي الساكة في كونفلي مع الماضي لو شام غير بلاكة باش ينسي ترابي.

هادي اخر غوته سني الزودياك في الشمال هنا ما بقاتش الهوته قال انا بلاك وقلنا باغي الفيتنا قلنا عاش سيدنا الله يشوف جيتنا داز الوقت طينا ما بقاتش تفينا تتباغى الروكان حسن لينا سمعهم صارنا اش باغى هديت ورات الجوع

على الاسلوب الراكيك داغ كلبك ديال السنين دابا دار فيك درب كله طالع دابل حس قونا بالبول شرنا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام من هادي شحال في البحر تلاحج اراما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الطروش كبدا من الفوق هكا ميقالج هكا ميقالج هكا.